بسم الله الذي القرآن قد نزل من هبة دائي وأرجو عنده النزل الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زمن والي الوالي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا الدهرا من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد ودر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبدو من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي هو الذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أخذا وفهما عنه موكي تولي جنت بي فيم تيتوبا 95.2 أني تولي جنت بي فيم تنكارو 98.6 أني تولي لرغ فيم تولغا 94.6 السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله موكي أهلا وسهلا تسين جوتاي بي دي الخلفاء القديم مباكي مرحبا تي سين جوتاي بي دي ام بسبو سات تي وقتو وي ان شاء الله مباكي دال لين جام تي سين جوتاي بي ني بغ دي تي وقتاني خليفه سيرين توبا تودي كو الخلفاء القديم غير بغ دي روت اك تاتان تي سين تيد غي جيكو waye seen dox yi ak seen doxalin wu sell ca lépp di njariñ ña kase duma da bëgg naa di ko wax ak a waxaat nag wax nu waxtaane xalife Serigne Touba mooy waxtaane njabootu Serigne Touba ni njabootu borom Touba ko ci waxtaane ku nekk mel na waxtaane ka ca des jenn mbaax gi la di mbaaxeb sunu mbaaxuk sunu Serigne Cheikhul Khadim radiallahu anhu takat ko ci waxtani yow da nga nan ci dal kenn du mom deug la kay waye fa ngay mujjena moy ndek ñi dal

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الإله

توجهت مها الرجال أسدل عدى المزهزه الأوجال لو توجهت بمن قد صبروا على العدى ومن سواه أدبروا هو الذي نصرهم وأيدا وجاهدوا العدى جهادا جيدا أكرمهم بالعفو والغفران إسقاطل العدى ذوي الخسران لو توجهوا بالاحتساب وكرموا بعدم الحساب رضي عنهم المكرم الغفور.

من أمني من العدا بغدري فهو مبارز لأهل بدري أكرمني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمعي ناجيته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي أسأله وهو الرحيم أن يجيب جملة ما مني بدا فهو المجيب لو تدرعي لو التجائي وأرتجي اليوم قد حوجائي رجوت من رب الرحيم كان لي وقادني له وسري سان لي حوزي في الدارين ما أشاء بكونه يخلق ما يشاء يسوق للمنى بلا حسابي كماله كلي ذا احتسابي مسليا على النبي محمد.

الغيب والمجيب مسليا على وسيلة الحبيب سبحانه ربا كريما يهب لمن يشاء ما يشاء ويجذب من عبد ربه خديم المصطفى شكرا بذا النظم لمن يعطي شفاء أشكره جل بلا انتهاء مع الرداء والحب والثناء لو أتوب من جميع الذنب مستشفعا إلى

أرى قهر كل من لم يهوني ولي روح حيث أن أجب دعائي بجاه المجتبى وكف أني العدى والعتبى ليستجبت وكفيتني العدى وأبدا لست تريني من عدى ربي به ثبت فؤادي باليقين ورم أمري ولتكن لي كل حين حجاني بي ولي طيب زمني وبنفي الخلق ووسع أتني من علي بسلامة البدن وبسلامة المكان والعتن اجل بيوتي مساجد تزيد تقربي لك وجنبني المريد نزح جميع ما حويت أن لغى ولرسول الله شاني بلغى أجب وسلي أبدا وسلما.

رب اكفني البدع والشكوك ورن لي اللعين والملوك حتى أكون عابدا بالسنن عبدا شكورا ولتطيب منني يا ربي قد رضيت عنك جدا فليهب كوني الخديم العبد من ساعتي وصل بالسلام على النبي واقض به مرامي وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما وجهت وجهي إلى إلهي مسليا على رسول الله وجهت وجهي إلى إلهي مسليا على رسول الله صلاة ربي مع التسليم عليه بالآل ذوي التكريم لله قلبي وروحي والبدن وديعة دهبا بسر وعلن لو تقربي بالصلاة على رسول الله للوفاة يا ربنا صل عليه بسلام.

اليوم صلاة بسلام ثم لآله ولصحب الكرام هب لي رجوعا للهدى أن اللغى وخدمتي له إليه بلغى على وسيلتي إليك صلي وسلما عليه وانقل كلي لك به ثم بأهل بدري وبه مكفني يا أهل الكفر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انصرني هنا سقلي بجاي المصطفى المبر نصرك وانصرني بأهل بدري يا ربي اجعلهم معي والتصرفي عني العداء بهم بلا توقفي يا ربي ارزقني ما أشاء وعني يصرف من له شقاء يا ربي صلي سرمدا وصلمي على حبيبك وكل منتمي دعوتك اليوم وإني زترار فلاستجب ولتكفني كل شرار نج جنابي من الفجار وسل سرمدا على المختار إليك يا حفيظ قد فررت مما يضر وإليك تبت من كل ما قدمت قبل العام فلتمه أني جملة الآثام حتى أكون كسبي ولدا في الحين واكفني دواما العدا من علي وعلى أولادي بالعلم والعمل والإسعاد منك نجاتي من الأسواء في الأرض والسماء والهواء دعوتك اللهم أن تسلي عليه بالسلام فاستجب لي وقيتني الكفر فكن واقيني جميع أهله وكن حاميني سلمني الدارين من بلائي وهب لي الشكر على النعماء لي هب سلامة من الخناس والجن ثم من جميع الناس لي هب سلامة الفؤاد من كدر ونجني الدارين من سوء القدر من علي بسطور واقية وزد سلامتي وزدني عافية تبت إليك العام فاكفني العين

بلغ صلاتي بسلام ولجميع الآل وصحب الكرام يا ربي صل ثم سلم سرمدا عليه بالآل ومن به هدى من آله وصحبه ونجني بجاهه من شر كل الزمن أجب وكن معي وكن لي أبدا وصليا عليه واكفني العدا بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات

علي والمسلمين وليقبل سعيا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وامه بجاه عيوبي، وصل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاه قلوب جميع من أرادوا هدمي منصرفات إلى نصرتي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تقلب بها قلوب أعدائي إلى عوني بما شئت وكيف شئت، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعصمني من جميع ما نووا فيه من السوء أبدا. اللهم إن الناس اتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وأنا أقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فكن لي وليا وكن لي نصيرا يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم إني أدرأ بك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وطيب نفسي في الدنيا والآخرة بجاه العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة توصلني بها إليك معه صلى الله تعالى عليه وسلم، وتكون لي بها معه صلى الله تعالى عليه وسلم، وترزقني بها بجاه عليه السلام وقاية نفسي وأهلي نارا وقود الناس والحجارة عليها ملائكة غلاز شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وسلم عليه سلاما تسلمني به من كل ما أخاف في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة تمكر لي بها يا خير الماكرين. وسلم عليه وعلى آله وصحبه سلاما تسلمني به من الدخول فيما لا خير لي فيه أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تجعل بها أهل بدر معي في سفري وحضري، وسلم عليه وعلى آله وصحبه كما خاتبته معهم رضي الله تعالى عنهم بقولك ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارض عنهم حموما وعن أهل بدر خصوصا، واجعلهم جيراني ورفقتي في الدارين، وهب لي بجاههم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكن لي وكن معي في كل شيء، وقني شر كل شيء، وهب لي خير كل شيء، وهب لي بجاه العظيم ثم بجاههم ما يفوق ظني بهذه الأبيات وبالقصيدة الآتية إن شاء الله تعالى التي دعوتك بها بذكر أسمائه.

اكشف لي الأسرار والغوامض يا خير من كشف سرا غامضا لجمع جميع ما تفرق لنا خطي من الخير وصف الخلدا.

دون شر خيره يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون شر خيره صل وسلم والتبا

والآل والصحب بلا انتهاء، وكن معيدني بحق العضبلة، وانشر علينا بركات البسملة، وصل يا رحمن ولتسلم على النبي حبيب كل مسلم، وهو الذي سماته

والخزي والخسران والشنار. وصل يا ملك ولتسلم على الذي بشرته بقلمي وهو الذي سميته بالملجأ والآل والأصحاب واشكر لجئي وانشر علي بركات آل عمران في الحال وفي الم

وهو الذي سميت بالشفاء والآل والصحب ذوي الوفاء وليهب بسورة النساء كونك لي في الصبح والمساء وبركات الليل والنهار بلا تغرر ولا انتهار وعصمة من الأذى والتشكر هذا النظام ولتنور فكري وصلي يا سلام.

يهيمن وهو زعيم الأنبياء أي رئيس جميعهم وهم معا غر الرؤوس وآله وصحبه والمؤمنين والمؤمنات يا حبيب المذعنين وليخلد مننا الأشراف وغيرهم بسورة الأعراف واكتب لأفضل الورى المختار مني منا تدوم في استتار وصل يا عزيز ولتسلما على الذي فاق الكرام علما وهو خطيب الأنبياء والآل والصحب في الحال وفي المآل وليهب بسورة الأنفال فتحا مبشرا بلا إقفال وصل يا جبار بالسلام على الذي فرحه أقلامي وهو خير الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين وانشر علي بركات التوبة بلا أذى ولا عدا أو حوبة يا متكبر دواما صلي مسلما على المحب الخل خاتم كل الأنبياء طرا والآل والصحب وقدل البرا وليهب بحق يونس المرام وليكن بلا أذى ولا انسرام وصل يا خالق ولتسلم على حبيبك الخليل العلم وهو نبي الأنبياء المقري والآل والأصحاب.

وسلمن يا مصور على الذي به أتت نصور منك هو النور الذي لا يطفئ والآل والصحب والدد من يطفئ وليهب بسورة الرعد الأمان من الأعادي ومشقات الزمان وصل يا غفار.

وكثر أجري في الحال والآتي بحق الحجر وصل يا وهاب ولتسلما على الذي ساق لغيري ألما بك جزاء منك يا كريم ومنه والشكر به أروم العروة الوثقى الزكي الأعلى يا من هداه هاديا وأعلى والآل والصحب بحق

وآله وصحبه وذكرى بحق طه ليهب والشكرى وهب لكل من تعلق بيا سعادة دائمة يا ربيا وليهب مغفرة.

واغفر لكل مسلم ومسلمة وهب لهم منك رضا ومرحمة واغفر لكل محسن ومحسنة ولهم أوصل مزيد حسنة وصل يا قابض ولتسلم على النبي والرسول السلم أي صاحب القضيب راكب النجيب يا من به يقود لي خير عجيب وآله وصحبه يا ربي يا وانشر علي بركات الأنبياء وسرمدا صل عليهم بسلام في كل من وافقهم بلا ملام واجعل بجاهي العظيم ذا النظام لك أحب من عبادات عظام وصل يا باسط ولتسلم على النبي العربي العلم وهو النجيب وهو المنتجب ومن نحت به لبشر النجب هو المهذب هو المنتخب والآل والصحب ومن ينتخب وليهب بالحج دون زلزلة منك المنى بخير آي منزلة وصل يا خافض ولتسلما على الذي به جلوت الظلما أي كاشف الكرب رافع الرطب يا من به كوني خديمه كتب وآله وصحبه والمؤمنين وانشر علي بركاته.

في أبدي كما محوت جالبات الوبد أي عزة العرب سابق العرب وأفصح العرب أنفس العرب والآل والصحاب

ربي بنوعين وبي إبراهيم يغفر سروبي وفي الرجيم وكن بموسى وبجايزة واخياني دنيا واخرى موسى وبي محمد رسول الله عليه خير صلوات الله ثم عليهم

0: بحق طلحة
1: حق طلحة
0: وبسبيري
1: بسبيري
0: وحق
1: زهد
0: سحد النجني من دير وبزيد وابنه في النجني من كل ما أخاف من فتني وبأبي أبي

0: أي ولد الأباس كسر علمي بياك عبد الله نجلي عمر
1: نجلي عمر
0: أنك في دابا ما يجر الضرر وابن مزود وجايم للسلام
2: إن البلاء والضرائن والكلام
0: إن البلاء والضرائن والكلام
3: وكو
0: يا رب ربي حرمة العباسي وامزدي عني في كل عباسي يا رب ربي حرمة العباسي
3: عمزة
0: وامزدي عني في كل عباسي بحرمة العزل والحسين جدلي في الدارين
3: بالنورين
0: بحرمة الخاسم سمت
3: الظاهري

0: وبرقيته وزينب فيني أضر والإجابة كل زماني ومني
1: دنيا
0: دنيا
1: أخرى بالكرم
0: بيومي كل صومي
1: وجنب
0: من خم بازر نعم الله واقي مسروق تقبل كلمي وبربي وبجاي الأسود أبلي سخامة وخير أود بأمر من عبد الرحمن وبأبي مسلمة الخوران بأمر من عبد الرحمن وبأبي مسلمة الخولان جد لي بالغفران والسعادة والعلم والأمل والإبادة بالعزن
1: البصري حبل الورح
0: والانسلاخ من حوايا والبدع وبأبي هريرة وببلال
1: أبي صهيب
0: وتاتي

0: ثم خالدي أبي زبير أولني مخازدي
1: وبي أمير المؤمنين عمر
2: عمر نيونا
1: كني يوم أكرر وسخن وقرر

0: سبحان الدين
1: بحق سعد وبحق عروة سيدني
0: جخنا كون داوا ماكو ماغا
1: سكن بيوس خاورا
0: جوكو جيمم
1: بيورمتي القاسم ثم خارجا
0: جوكو كارتنم اك من منام
1: خفيل متبامر
0: علي بن اهان الدين
1: وبابي بكر وبلاي سيدني فضلا مالوتا
0: نقول بطل سوكو نيو علي بن اهان الدين
1: وبابي بكر وبلاي سيدني فضلا مالوتا وبي سليمان
0: سليمان
1: خني كيد الليل
0: كيد العين
1: وكيد خيري
0: وكل يامين
1: بأمنا خديجة
0: عمل الأمل
1: في العلم والأدب رب والأمل بأمنا
0: يستدرني
1: يدرني في
0: الدين والسماء
1: بأمنا
0: حفصة
1: البني أبد وبينما يجور سوءا ونكت بأمنا زينب الزين عزار مني وما بدل وجهني وبشر
0: من أوقام في جبلك
1: وسافي وابي
0: لدين دوكيل شي غامو
1: وامد اللي سجد بجاي جبري
0: من يالا من نانغول لنت نانغول نو ياغو كو تيوي
1: وبلغني مبلغ رجالي
0: جاي رسول الله
1: جاي ميكايلا هب لي نعمة ونفي أجل مثل خيس كرمة بجاي إسرافيل هب لي اسم ونكفني أوعال يا المقمة بجاي إسرافيل هب لي اسم ونكفني أوعال يا الخمة
0: يا الخمة
1: بجاي إسرائيل
0: قل يا جميل
1: طول حياتي وكسى بعض الرعيل وجحال توسلي
0: نقول
1: لما يدعو بي سحادة الدارين واغفر لي به ولي جد وللسيدعاني لنسمي بالأمن ورضوان وبسحادتي وبالحماية عن جملة الأسواء والإناية وبنجاتي من سؤال وعذاب
0: وسكرات الموت
1: ربي والحساب وبالبزاراتي وبسروري إن مماتنا وفي النصور وبالبزاراتي وبسروري إن مماتنا وفي النصور وصليا عليه وصليا وسلما على النبي والي ما جاء بالنجم وسليا وسلما على النبي والي ما شاء بالنجم واغفر لوالدي واغفر لجميع اهلي
0: وجملة شعبي يا سمين
1: واغفر لكل ذي تعلق بيا وحققا سحادتي يا ربي والتف بنا وخوينا وكلنا وابلنا أسر الختام ربنا وسليا على النبي وسلمي واقضي بي حاجة كل مسلم يا الله بالمصطفى سنين يا الله وبخليلك إبراهيم يا الله يا الله بالمصطفى سنين يا الله
0: وبكليمك موسى سالي الخدرين
1: وبصعب وإسماعيل يا الله وبسليمان نوئن يونس اليزعي وسكريا يحيى هود يا الله
0: هارون يوسع إلياس وآدم
1: ودا وسيرك في العيسى لوت يا الله ويوسف وبيزاق وخير إمام من أنبياء
0: ورسل لك يا الله
1: وبالملائك طرا ثم صفتهم جبريل ثم بميكائيل يا الله وسايب النفخ إسرافيل خابد أر وإلى الخلائق عسرائيل يا الله وبصحابتي
2: ثم الأولياء معا والعاملين
3: من
2: الأخبارية الله
1: وبالصديق وبالفاروق ثم بالسن
0: نورين ثم أبي سبتين
1: يا الله بمالك ذي المزايا زافي أبي حنيفة
0: أحمد الله
1: محمود الله باللوح والخلم المحفوظ ثم بعر سك الأسيم وبالكرسي الله وبالقرآن وبالتوراة ثم بما
0: داود
1: جابي وروي الله بالصلاة وتسليم
0: عليه والآل والصحب والأزواج الله
1: وأسبلنا علينا ربي عافية وابلنا الخزن في الدارين الله وافتح لنا كل باب كنت فاتئ لسالين من الخيرات الله واسلك بنا النهج
0: رسل وقفنا سللا
1: واطرد لنا الجن والشيطان الله وكمل

ورد لنا كل شيء سام وسي أرني ويسر كل شيء تصير الله تويل لنا عمر راسح لنا بدرا واب لنا رشد وتوفيق يا الله وضميرا كل عدا تدير بنا قبل الوصول

0: كافه ات ما خست مالي سلسله سده والفقر يا الله يا نت قله ما سله خلب وفاقه عتسن
1: والجوع يا الله
0: وفدنة والوباء والأرخ ما قرق
1: والبرخ ما خسرق والكد يا
0: الله
1: حر وبرد ولعب كربة غم
0: دلالة عرج
1: والخم يا الله
0: وامة وختايا دالة سلل والمسخ والخسف
1: ثم الخسف يا الله
0: وخلة مع جنون علة مرد ثم الجسد

0: بدر وعلى الأرس الأزيم سواء بالخير يلو إني سألتك خلبا خاسعا متاع ديان وإلما كثيرا في الله وتعمد القبل الماء مكت الرفيات مزوجات سلوات بدين يلو وكم ويسالنا من شر سياسة محسر فم وسر عين الله وسر شعر وزر خلق زيمو محجني وسواد زمي الله إني جهلتك في الدارين يا سختي إسنان أسينا فكم الجاي الله
1: ما يفلا تكلني إلى نفسي فأهلك كن مجيبا يا عيس معضوك يا الله
0: وجه لساني
1: وخلبي
0: ساكري كمان إن الممات مع الإيمان يا الله شبد يقيني
1: في خلبي
0: بلا وجل
1: حتى
0: أويب لخاك
1: الحق يا الله
0: ولجعل الموت راحة
1: مفرحة
0: من كل شر
1: وكرب داخل الله
0: واحفظ لي الجسم حيث الرو فارقني في الخبر لا تبلي الدهر يا الله وكن نزيري أن يزين ما دفنه جسمي فسرت ويدا سمى يا الله لا تدم من محي ما قد يروعني
1: بل
0: اكفيا كل ما أخزاه يا الله ونجني وجميع المسلمين أمان ونجي والدتي آمين يا الله واغفر لنا ولا وسر ما يبرا وقبلا وبيا في الأولياء أنا تجاوز ويانا أمنا فما لنا سواك وأنت البر يا الله في برسخ
1: لنا سواك
0: كلا وسرا ومن كروب وخوف
1: أنت البر يا الله
0: لا تختبر بما ليست بخادرة ولا تخيب رجاء فيك يا الله وأسخنا ماء من ماء كوثر من اخترته من جميع الخلق يا الله من كان يرسل ساء غين ويملك ساء كفين وينصر من يخساك يا الله محمد دم مسكئل أخيار خايدنا لجنة الخلد يوم العصر يا الله عليه سلي وسلم دائما أبدا ومن قفوا ليوم الدين يا الله عليه سلي وسلم دائما أبدا ومن خفوا ليوم الدين يا الله
1: ci ginnaw serigne modou fall maraxib bu ko defé dal di wajjal aladi serigne khadim ngey batté ci reso dtl 88 la batté 628 06 18 ngi ci sargal sunu yar bar serigne cheikh ndjay mom serigne salih diko ñaanal tak sanu jamm kare serigne modou studio ñu koy baye xel di nuyu mbolé watu baye rax jangé jëf serigne moussa jak baye fall ñu koy baye xel
0: madaratin fal khada
1: aja zainabu duuf gi ñu koy dégg ñu koy néméku
0: lil mustafa wajhat mali khada
1: ajangoni
0: nafan bila
1: sama mbey sen mom cheikh ibra
0: fan khada huwa safih wa huwa
1: sujah bihi ma zulmi wal awja
0: muhammadun sallallahu alayhi wa
1: sallam fi al sahbi wa man wala
0: ما بلاي وما أمرادي
1: بربا
0: وبرداد الخاض الأخراد
1: دكا هدي على سيرين مود فال مدينة
0: ما بلاي وما
1: يرجع فال نيغا يارم
0: وبرداد الخاض الأخراد نبينا
1: بشنو وا ربنا لا سنا سيرين
0: خير الأنبياء عليه تسليما
1: ay fal seigne abdou samad
0: rabbiya
1: seigne mbay jaw bay fal
0: abdullahu kulliyati
1: seigne modou bay mbake ko jox ko tiex
0: wa sharri
1: wa
0: huwa li khada walani
1: mama no gay jere
0: khidmati
1: njab
0: ila al wasila
1: al wasila
0: صلى عليه
1: من على تفضيل
0: من أرى تفضيلا
1: رفعت
0: رفعت
1: خدمتي
0: خدمتي إلى الماء سنت ولي سوانا ساخ كل من فنت هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكسر الخليل تسليم باخ لا يزال سمدا على النبي والرسول احمد ابقى سلام الكريم سمدي على النبي وسيلتي محمد ابقى سلام الكريم سمدي يا الله يا خادر يا
1: مقتدر
0: يا من الي يدحو يقتدر ناجيتك اليوم وحبل اليوم
1: ولي جهات الفطره فوق الصوم
0: فوق الصوم جئت بالخسيد ساكرا لك بي وحبل ليقطف لك سنو قصيدتي ولم تزل يا مالك سكورا ولم تزل
1: يا مالك سكورا
0: أكرمتني
1: أكرمتني
0: إكراما
1: مما
0: سافعل
1: وكل
0: ما أردته
1: من كان فعل
0: من كان فعل
1: آتيتني
0: آتيتني
1: يا ربي
0: يا ربي
1: من لدنك
0: من لدنك
1: ذكرا
0: سكرا
1: حكيما
0: سكرا
1: حكيما
0: حكيما
1: فرديت
0: فرديت عنك
1: باركتني
0: يا ربي في حروفي وخيرها وجدت بالمحروف ملكتني بكونك الكريم ما خاد للتفسير وتكريما أعطيتني ما الخلب
1: أنزى كلما
0: مدى من الدر
1: محوت سلما كافأني
0: من ماله كفا أحد بمال خير ساخ كل من جهد أكرمني
1: أكرمني
0: بقول هو الله أحد
1: ربي
0: ربي
1: ولم يكن
0: ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله
1: المكرم الصمد
0: تناجي بي كفاني الكمد وجح للأكرم أنفح الكرم والضرري بخيري رد لنسرم أسلوا كونتي القصيدة
1: فارقة لعادة مفيدة
0: يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم وتقبل الكلام من على خارج الأروف بما يفوق سلم معروف لناس من أروف خلد رباه يا من كفاوس الخرور والنباح ولي يا رحمن
1: يا رحيم يا حيو يا قيوم يا مكرم يا
0: ناجاك
1: عبدك الخديم سلا جيرج سيرني سالو جوب نيغي لي نويو
0: الا مسنسي
1: ني مبولين وا توبا سام جانغن جيف الا جي غورا سما واجي مانغ لي بيغي ما جامو غام لوم اجا غورا فورير
0: خديم من سماتو محمد يقول عبد الله وهو احمد خديم من
1: سخنا فاتو سار بروم كاستور بروم توبا سام نيم كوي نيو سيغ جاي جوف
0: هو الرحمن هو الرحيم الخادم للامان الحمد لله على الكتاب محس فيه المصيب اليتام سيدنا محمد خير الورى من خادلي خدمته وسورا ثم صلاة الله والسلام على اللسي مني له أقدام
1: سيدنا
0: سفيحنا المقدم إن اللسي
1: تسكو
0: لديه خدمي
1: محمد
0: وسيلتي وجنتي عن العادي والأسعى والجنتي وآله وصحب الأبرار في الحالي والمعالي بتكرار
1: هذا
0: وخفدي
1: خدمة تخر سنو باجين فاما فالا تي توبا جيمول نيو كوي نيو دي زياره ك بيغي مبولم وا توبا جيمول جانغي ديف
0: خدمة تصر مصفحا به كفيت ماسر خدرمت من رب البرايا خدمة لمن بجاهه كفاني صدمة
1: ديكو هاد يار سنو باي بالا جين ديكو نيانال تاك سانو جام
0: من درر وكل سوء
1: و ني مبولم وا كو خني سو دارا جلوف
0: شكرا يا جرو سيدا بسرين ولا يجر نحوي كيدا
1: حمدا وشكرا
0: لا سما برورا
1: رب الورى
0: وسهزها
1: خرورا
0: فخمت
1: ناسم
0: ناسما
1: لزي المخدم مسليا بها على من خدم
0: مرتجيا
1: كوني
0: خديما
1: اسنا
0: وان افوسا
1: بالمقر
0: الاسنام
1: ملتمزم
0: لمالك
1: ان ينفع
0: بها
1: يريد ان ينتفع
0: جانا
1: لا جاي مصطفى برم غامغي
0: صلى عليه
1: خير خلق الله
0: سلام يصفى نسما
1: سيد الكون لو سخاليني
0: يقل اساقا
1: من عرق من عدمين
0: كابدني اسابا ارجو ستنا بدة لله محل كتابي محل كتابي ورسول الله سميت جالبة المراخب في آجل قاجل الراخب قد انصرفت للمراد خائلا محل صفائي mahsafa
1: di kad yalla sayyidina ali ni sayyidun waji sayyaram bi ñu ko ñaanal tak sanu jamm du ni bolé wa asilam jangene jëf ci ni serigne mané bilal serigne modou puis serigne abdullah yad
0: ala nabi ya ayyuhallasina
1: am serigne soyi bu bajan jere jëf di kad yalla
0: wa sallimu tasliman
1: serigne abdullah du mom samu ndu mekhaban chaache
0: la wa sahdika wal khairu
1: serigne jiri sar chaache
0: la yadayka abdou karaj
1: serigne cheikh niass
0: bayna yadayka musalliyan musalliman
1: ala akramil khalqi
0: لديك
1: خالد
0: يا ربنا يا ربنا يا
1: سيدي شيخ سن زون كابتا سيدي عمر سن جوف
0: يا ربنا يا ربنا
1: الله يجيك يا ربنا اصل المونتان جاجي فتي بوك سيدي بساب جانين
0: دي نصلي يا امرتنا
1: باي فال دينغ دونغول دين دي نيكو ني ديك هادي يالا سيدنا عمر مبوب
0: بريا تا ارام
1: ام سيدي بزيرو
0: مدين وا
1: مبوب كومونيكاسيون سيدي فال جوب سخنا بن
0: نيا يا باخ يان
1: اك مبولي وا نورو داري
0: ني اولام فسر مدن
1: سيرن ابراهيم تين سيرن نار نيغي جيره جفاتي
0: صلي وسلم يا كريم
1: اني علي ديكو ديغ تاكسيمان نينكاي زياره سيرن عمر فاي
0: وبكتابتي يا ربي ربي كل متالح لوجه ربي
1: بالكلام
0: وبكلام
1: جيره جفال سيرن مودو تبارك الله دي ني سخنا ارام سما شيخ
0: تختارو لو هو لديك انك المختار
1: مبولم كي سافو كو ديغ سيرن مودو فال مراخيب jere jeuf fall ñuy wa masalikul jinan ñuy serigne daour je taxi man jere jeuf borom touba ndedem serigne halassane ndjay ñuy sunu jarba serigne jibi nur sop nabi serigne morgue ndari gat Allah ji mbey sen touba ngangune jere jeuf sen tiali assalamu alaykum
0: tabdi
1: ande isi ci gamu gi

رسول فرد أمين يا في ما تخد بو ما في خوص دي عالم عالم دي خديم الرسول فرد أمين.

0: يا دي بخريتم يا زيرات الله
1: يا حبيب
0: الله يا دي بخريتم يا زيرات الله يا حبيب يا خميون وا يا اويون وا يا خمبورم
1: يا حبيب الله
2: حبيب الله غريب
1: با

وين؟ واحد بيجي انا دش. ما يرى من قبل تانغ وايد من وقت وانا جاي تبارك الله. جاي جم تجيه. مسوق ما فوق نماني زوجة تامبلي صح. لك وقت وتبارك الله جيهنا.

0: يومين في صلاة الخلاة الخلاة الخلاة الخلاة الخلاة الخلاة الخلاة جسم النظر ببسم الله في مقال لا إنت لديك برسول بمجاكو توق مازمون جبال بمقيا بلغي يمن ببسم الله في مقال لا إنت لديك برسول بمجاكو توق مازمون جبال بمقيا بلغي يمن دينكم بات فاتو رسول ديسم قتي لا في مثال يبن ماس بكي مثال تبو ماس انغا يمن محمود سوء ممكن كيا ديبسات تبو كي بيتي موي تاري خلصا بيا دينكو ماس مون يمن فسنا انتي ين هم غرم تبو لقو كي كم كام كير من يكي كم برو مرس خي ماس مون صلاة خدوة لتيو تبو كي صاب يبتيو نتاج دينيتيو برمجيو ناسو لنا قدم يمن يا مصر المهاجرات وأهل الأنصار ترى جبيل مون قارو هراء ني يلا نيل يبل اليمن ما دخ مغاي تيجين لهم يا مصر المهاجرين الأنصار كم شمن جدور تيسو لنا قدم يمن هاروخ جكبور جور تناكو يا خير البصر أنا فخال يا هما جيتل ديو ددم يمن مدام مبامو كنين يا مصر المهاجرين لم زاركم كمن جدون في صغلناكو دم يمن عثمان جوك ابن وفان مدام جوك يا القرآن فخال يا ابن وفان إلي هو رسول اليمن مدام مبامو كنين يا مصر المهاجرين لم زاركم كمن جدون في صغلناكو دم يمن
1: Ababakar
0: Madibgorom ya matanye manala say mamour sow defna la way ya kini mani wayaman ababakar masul di doñ way duré kenti musula toñ

من اين نعبد اليمن يا إبراهي يا رسول من هو بخاكم ونطول ما يقين ما يسر جبتول نحمن قدامك اليمن مناك من يهرسني وأنزي وجارني أبو الحسين الحسني ما لي سواك لا يمن مناك من يهرسني وأنزي وجارني أبو الحسين الحسني ما لي سواك لا يمن هل يدوم وكنين يا مسر مهاجرين لن زاركم كمن دور هي سخلنا كدم يمن ما سجب ام جبل مناك يا ام جبل حمل ندم يولا نيل يا إيمان ويمن أنت لك يا ماس جبين مومن الماس ندم يمن دون شين لواس مو إيمان ويمن يونن بوافو فتلان نيكو تل المزان نتيل ونيو مدال لكوي متيل تناكو واجل دم يمن ماس دال لجو جاكو جليم فبرح لتت مدكويم يونن بناكو كاي دوم ماستي مجين كلاو يمن يونن بجاكو جبروهم ناكي مجين كلاوهم ديوكو بخريب بديب جيجيم كسون برو مكوا يمن اداخلا يا ماس وصل لسانك ماس والله ربك آس هنا وفي أرض يمن اداخلا يا ماس وصل لسانك ماس والله ربك آس هنا وفي أرض يمن ماسنا كدولي ملنين كبول مدين كليت لنين لو خمنا دنكو وحكنين تفك بو مانغا يمن منا ماش يمن ساب نيجانا متي اي قاب تشن لمي ينكو قوب نيو وحنين وفو يمن برك ماس تمكو خيف كبول دسايت نكو كيف تفك سيدك آل خيف حرام نوحكو يمن بولك كي ماس بسور بلدن كبول لكي بطور غناو دنغا لك بسور ودل كو خيف فلا يمن كو بلد نكولان بري الله فبرد اللهل شنمي الجمع خمل لي يبلوك فيمن تبا ما يدلد منان بري الله نندل جنان من ما يكوسر جنان يأتير مصطفى يمن كو سنغا بلد ملان بري الله سنغ لي ملان حرير جنت انقدان تجربة وكو يمن كسدران أوري جليب

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

0: دائماً أبداً اللهم لك الإتمام والصلاة القائمة في سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وبعد مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: جنتب FM، جنير FM، لرجع FM.

أنت بلا جدير. طيب لنا بماء القلوب بتوليهم شفر لنا القلوب. شو الحاجة باري سباني طيب لنا في جميع الضوات وقبل تفضل لقد يرى جميع الدعوة وجازيا مع هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير. شو الحاجة باي سمال النينا سليم عثمان خديم العبرة مسلما لخالق البرية فجدي أنت بلا جدير. طيب

وجازيا عن هذا المنصور منشي اوذى المنكب الكبير شرح جبعي سمال النينة سليم عثمان خديم الحضرة مسلما لخالق البرية فجدي انت بلا جدير طيب